0: technicienne à se regarder dans le miroir.
1: Rat.
0: Line.
1: Rat.
0: To not cross. Line.
1: Rat el alouane.
0: Line. Couleur.
1: Rat el hodo.
0: Line.
1: Where to stay.
0: À ne pas dépasser.
1: Line.
0: De frontières, de vie.
1: Line.
0: Ligne.
1: Line.
0: The sick gaze.
1: Khat el mou.
0: Ligne de couleur.
1: Khat el alouane.
0: De frontières.
1: Khat el hayat.
0: La couleur.
1: Yoki forbici.
0: Khatoun
1: yaktoun.
0: Territalio.
1: Territalio il profilo.
0: The sick gaze.
1: Could
0: hear.
1: Not to cross.
0: Shhal.
1: Where to stay.
0: Yoki forbici.
1: Shhal dil khut.
0: Ligne.
1: Shhal.
0: Line.
1: Bici.
0: شحال ديال الخطوط
1: ليني
0: شحال
1: لاين
0: نوت تو كروس
1: شحال ديال الالوان
0: شحال ديال الاسود
1: شحال ديال الجروح
0: شحال ديال الحدود
1: شحال من حياه
0: شحال
1: من مره
0: شحال ديال الوقت
1: مازال
0: how many lines
1: how many colors
0: how many cuts
1: how many lights
0: how much time
1: شحال ديال
0: الوقت شحال
1: ديال الخوات
0: how many lines
1: how many colors
0: how many